0: فين؟
1: حمل حمل ح حمل حمل ح خلا ح حمل خل قل قل ح
2: راديو من نوكاف
3: اوكن دو موسكي لستر زمرين كافي